خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن

الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد.

0: غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك.

0: وإنه لحسرة لحسرة تنوين ശേഷം عينان لحسرة على لحسرة على الكافرين تنوين ശേഷം عين ഒട്ടും അണിക്കണ്ട അപ്പോൾ لحسرة على
1: لحسرة على الكافرين
0: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذا لا ولو تقبل لا ولو تقبل

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: ينفقون قل العفو
1: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
1: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
1: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا.

يقول وتقطعت بهم الأسباب، بهم الأسباب. أوسانة الأسباب بائنة كرتيمائي تكلكن قلقلة أكثر من إن شاء الله ونور أودام.

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

السَّاعَةَ تَكُونُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ تَكُونُ قَرِيبًا تَكُونُ قَرِيبًا تَكُونُ قَرِيبًا تَكُونُ قَرِيبًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة.

كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية

0: إِلَّا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
0: فَحَسْبُهُ.

0: فإذا أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
1: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.
0: فحسبه.